والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.